على فوما أختي لوسالي كان بباسات كلين مبل عصر تربعة نشاب هاي حقرأ مع حالة منصات إكوادور ثم حالة فوما هاي مسمع ريت مال أختي لوسالي كان بباسات كلين مبل عصر تربعة ألت كليت تانا حاسفرك مع حالة زلق قصوة أستنتنوت صلوة ملعك أجزي عبيهيرن كعال كدس النطم دعري صلوة ملعك أجزي عبيهير أبي مونغو استفال على حيمانوتات نحبار زيتزن نخاقح نعي كدس تمامبر لعلو عبيت صحفات كريستيان كونفيتشاويان حيمانوتات مرة تحت المهورات مزساتف كل التئام توفيتات زراقب زدالو عودة زادة أب ماداغاسكار أب العلت تعد مهزانات زقات مزلو جويان حلوات ناي مدفعن حدقاتات أب زمن كتوك اندي أرقستات زتاكوراك مزخوون أقدمنا نحبر ناي لا مي مدب فنونا نهو حجي يجمر كساف سامي مدبنا مصرنا حكم ممسانا أخد قبرو كاب زينا فاتيكانا السنادات مدب قوانقو تقرينا كاباي كاب سمعونين أبا تولدن أبا فرزقنين عدم سلامتانا يبس حكم النابلنا نابنا لمو مدب فنونا سقاقراكم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا استكتات الوزرلكم زينا فاتيكان مدب قوانقو تقرينا ايو روسالي كان باباسات للمبال عصر تربعة تسعة شوعة عمد زعد ميام كاردينال سيموني أب كزير السنة أو سرعة عصر تمون دعمت أب معسكر قدور سراح كحلفو زتفردوم بحبو مصادق داسي زعرق زنابرو على سلسان حالة حملة أب ناي أدام معسكر بيت معسر تسبوتش ألبانيا نزخر إتم أب وزتساق أيوي هواتم زسان مصادق داسي أب زعرق لو معالتي أب زم حالة لفوم الأختي زخونة بيت محبوس نسبك بفقرة أملاخ كفاليو كم زيك يستبهلو بونجل زبر حلناك أصر زخل سنسالة يلون أجزي أبي هير لندقو زدالو وقحتا كخلكل زخل ليتي أي كهلون إيو نسب كبفقرة أجزي أبي هير زفاليو بيت محبوس كهلو أي كهلون إيو انكبلو رسالي كان باباسات اللي المبال عصر تربعة كردوس باولوس ناب روماو يانا بصحف وما الأختو معرف شمونتا كبفقرة سالسان حموشتن كسا سالسان تشعة نزدوس لمن بابا ما كيلوم نتوم أبوز تساق أيو زموتون مزكار على سالسان حدن حام le ابتي نايك ادم بيت محبوس سبوتش عصرت منت عامت قدود نايقل بتصرح تفريدوهم برتوع سقاي زحلفو البانياوي كاردينال ارنست سيمون مصادق داسي ابزعر قلو معالتي ابزم حلالفو مالاختي كاب فقر كريستوس كفاليا نازق السب كونه كونات كهلو كم زيك الهاتني عم يزخاخرو اتي ابي الزخر حزب البانيا بعمقات ستاق ارصابوتا ابي تاريخ اتحاقر كابتوم عزيوم مرير معرفت كوين زغل تلزولو سبوتش بزحات كبير مسكال بدل استساكمو البوتا ايو نيرو انكبلو رسالي كان باباسات ابتي كاردينال سيموني ابي مزازمن زخر اتوم ابتي بيت محبوز زتساقين هيوتم زسانون حساب بغيرم زعرقو مساطة قداسي ابي زتنبز محلالو فمال اختي لهم دم اتم ابتي اخران التساقيون زموتون نتا مدري بمصنا تأمان النتن تبعتن تسفان من السكر كتكون قبرا كم زبالو زينا فاتيكان افليتو حجو ود تسعان شوعة عمد زعود ميوم كاردينال سيموني نابت زبازح ناي عصر شمون تعمدات قدود ناي قول بتصرح تفريدوهم زحلف لو بيت محبوز من الله سوزالو نمسكال كاب ملكت موت ناب مبتسع هيوت زغير مسوعة كريستوس نمت امبال ايو ان بقدس أبونا بزم حلال فوما الأختي أستبهيلهم كاردينال أب ألبانيا سرعة لسنة فتصم أساد بقات تازتما كورو أب مجمرتا كم صلاة نهزبي نموت استفردو دحيرو اتنايموت فردينا بمأسرتي تقيروا لهم أب أدما أب قدر سرع كحلفو توسينوهم نزخل لسقعين مكران زتت أورو إيام كاردينال سيموني أب بيت محبوس أب زنبرو الأوان بحبو مصادق قداسي أب زعرق الأوان هيواتي أب حدقا توانيرا انكبلو ابزس معصب كت استوب كيلوم بحبو اون مستران الصحه يسرعو كم زنبر زكيرم زي كفص من تزرخبوني بون بو مسقالون نيرو مبيلوم نسومن كالو اوتن زحلفوس قاين موتن كم زذكرو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات ليون ابز محلالو فمال اختي بزعبا تسحلف عمتات مسغوكتي كابتا بوتاتي ا كنداي صلوت نفس ماي كب كم زبل من يفلت كنداي نايت مونا صلوت تسمعه
كندي وجهتات بتسقمن دقامن زملؤو ناي مود داتا تسفا امن قويتا حدري هيبام انقبلو بمستنطان ما انت نفس وكف اتمز تساقين هي وتمز ساقانون سبوتن آنستن ملكتاب زيبلو مقابل استقابرو انقبلو بمزكار تذكرهم هياو كخوونن نحدست ولدوتات بزعبا زي قهز كبرات نفس وكف سبن واقع حرنتن سلام زلوو قراتنتن وطرو مزخاخر كخوون ادالي كم زبالو زينا فاتيكان افليتو روساليكان باباسات ليون مبل 14 ابتي اببوزنيان هرزوغوفينان زركب مكان نغدت قدس تماريام زكايد قنا منسيات مخنيات ناي قدس منبرانا صحف كاردينال بيترو بارولين كتام زتنبرو ابزم حلالو فوم اختي المنسيات بتي غزياو حغوز كيتالو لتماحصينام ني يسوس بمسعب اتي عميق حتوتاتن چنقاتن لبي وننتخون مستوعالن عبيتن امنات كخون يقل ايو كم زبالو زينا فاتيكان افليتو اتي قليلن قصبتاون حغوز زغلص مبزحاتات ماراخ كون تخونه مبزحات يو غزيغن نباري اثر كي حرق يطف اتز طرفاغن اتعميق حتوتاتن اب لب ود سبزنا بر چنقاتن نبار حغوز مركب زكبر حررتان ايو كابزي تعفاف النتزي ايو ناي حقنا امنا تقعزم انت نخهلو لبي زروين كل ساحة كما بحردش نمجمال حيل الزهبن املاق بمرخابة كجمر زخل انقبلو قدس عبونا ابتناي كدس ممرانا تحافي كاردينال بيترو بارولين كتما بستان برومال اختام نتاوم كاب سبعان سلستان حقرات ماتو من اسيات اب ميجيغوري اهقراو كنا من اسيات نقاب علو نزتا عقبو كم زخ آخرون ازي كابش عند شعات ميتن سمانان تشعات عمتا محرات اتحيز باب عمتو اب ميجي غوري زكار كنمان اسيات مخانو زينا فاتيكان يزخ آخر اتما الاختب لك باباسات اللو كابالي فلي مزنت حواري اللو اوخك اكدمي اتي اب بوزنيان هرزوغوفينان مونتنغرون ناي كدس ممبر حواري اللو اخلي كباباسات فرانسيس اسيزي چوليكات زعرقو مساطق داسي كم اتنبان رسالي كان باباسات اب مال اختم نمان اسيات نبت من حقوس هواتن حقينا حقوسن زخانة كريستوس كملاسو التبابيعهم بصلوتن كال أملاخن مستراتن أبيلوما مستي نلبزات النعن واترو كم بحدش كجمرو برتعزه بقويتا بحتاوي مرخب كم بحدش كنبرو دما كم زعاد مزينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات بتوساخي من أسيات بحالاف حقوس كتاللو كيف قدو نتا حرا توت صحاك بقنعنا كداليو التبابي عام ني يسوس اب مسعب كل سب نتا عزي كبير حتوتاتن چنقاتن لبنا كي ترافة كم عدلات مستوعالن عبيتن امنات كحقوف كم زخل دماء يقلحو كدوسنا تمزا محلالو فما الاختي بروخ مسكر وانجل زا التبابع حوالنات هنزت السلام اب حبرات سب منتك خونو بمنفس كدوسة كمرحو كزا رأسهم دماء ني امالا دنات كدوس رنجل مريم كوفيو بزا أقربوا محسنتا كم زازمو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات اللي مبال عصر تربعته نشاب عاي حقره معالت منقسيات اكوادور ابزم محالة لفون هاي مسمع ريات مال اختي منقسيات نخرستوس كسعبو مسؤو ناي مرخاب حقوس هيواتم كغيرن نخالقوت نعوو كداليوان كنقاقحو نكفاقدون ابنت كدستنونا دنجل ماريام دما نتي ناي اقزي عبهر مدب نهيواتم كحقوفو كنقاقحوم يعدمو مسي يسوس كريستوس مرخاب نلبب حقوس هيمالقون ناي فقر محرات مسخاخر كنكون حيلي يهبنا انك بلو قدس عبونا نززت انا نعم الزخاخر ابتي ابز سمون موداتا اب ايباراز انا نعلم سعيريا اي بزبلك على وانجل تماريحون ابزكايد شابعاي حقرو معلت منسات اكوادر ابزم حالالفون هاي مسمع ريت مال اختي كم زقربو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات اب مال اختم كريستوس نهوتم ترقم كم زهب اسميرام نز اوعيتو قويتا كتسامعون بقر راتسنات كتسعبوهن اللابو بيلوم نتم منسيات بيتا كريستيان زي الدانت اقامو خوانم اون كم ززخ آخرو زينا فاتيكان يمالاقت بزحات كالوتن خريستوس من تكفلتو بيتا كريستيان حاقوسكمن تبعاتكمن مسكرناتكمن يدليع بفقرو كتلواتو فقادو انكبلو طلابيوم اب مور داتار سليكان باباسات نتم منسيات يقريتان عرق ان سلامن زاسفحو كخون تساوعيت اقريبوم نقلوم منسيات اكوادور نانونا كردستر انجل ماريام اما
ተረኺቦም ማርያም ንወንጌል ክትነብሩን ከምቲ ንሳ ዝገበረቶ ንርእስኹም ነቲ እግዚኣብሄር ንህወትኩም ዝሓንፀፆ መደብ ክትውፈዩ ዘነቃቃሐኩም ኣብነት ይኹንኩም ዝብል ጸሎት ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመበል 14 ዕለት 2 ነሓሰ ፍርቂ መዓልቲ ካብ ውሽጡን ወፃእን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ዝተረኽብሉ ቅርሓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሕርያም መስኮት ኮይኖም ብሓባር መሪሖም ጸሎት መላእከ እግዚኣብሄር ቅድሚ ምድጋሞም ኣብ ናይ ዕለቱ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳዕ 21 ዝተወስደ መንባብ ኣማእኪሎም ኣብ ዝለገሶ ኣስተንትኖ ምስ ክርስቶስ ምርኻብ መኣዛዊ ተመክሮ ምዃኑ ንምእመናን የዘኽ ኻኽሩ ክርስቶስ ብሓቂ ጥሜት ደቂ ሰባት ይዕግብ እዩ እንክብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመበል 14 ሰንበት ዕለት 2 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት ካብ ውሽጡ ንፃን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ዝተረኽብሉ ቅርሓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሕርያም መስኮት ኮይኖም ብሓባር መሪሖም ጸሎት መላእከ እግዚኣብሄር ቅድሚ ምድጋሞም ካብ ወንጌል ማቴዎስ እተወስደ ናይ ዕለቱ መንባብ ተኣምራት እንጌራን ዓሳን ዝነግር መንባብ ኣማእኪሎም ኣብ ዝደገሶ ኣስተንትኖ ኣስተብሂሎም ኢየሱስ ህዋሳት ንዝጎደሎ ጥራይ ዘይኮነ ንደቂ ሰባት ብብዙሕ ህያባቱ ከም ዝዕግብ ኣስተብሂሎም ኣብ ክፍሊ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ኢየሱስ ነቲ ህዝቢ ካብ ዝነበሮ ድንጋፀ ተደሪኹ ብተኣምር ንልዕሊ 5,000 ሰባት ብ5 እንጌራን 2 ዓሳን ከመይ ከም ዝመገቦም ይገልጽ ቢሎም ንዓና ዘለዎ ፍሉይ ፍቕርን ንዓለም ዘምፅኦ ድሕነትን ዝገልጽ ተግባር ከም ዝፈጸመ ዘኪሮም ንዓይነ ስውራን ምርኣይን ንጸማማት ምስማዕን ሓዊሱ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ክርስቶስ ከምኡ ብምግባሩ ተኣምራዊ ግብሪ ካብ ምፍጻም ንላዕሊ መንግስቲ ኣምላኽ ቀረባ ምዃና ንኹሉ የበስር ምህላዊ እዩ ዝነግር እንክብሉ ከም ዘጉልሑ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ነቶም ምእመናን እቲ ጸብጻብ ምብዛሕ እንጌራ ኢየሱስ ነቶም ዝጠመዩ ክምግቦም ዘርእይ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ጐይታ ምርኻብ ንባዕሉ መዓዛዊ ተመክሮ ምዃኑ ዘቃልዕ እዩ። ኣብቲ ኩሎም ጸጊቦም ዝበልዑሉን 12 መሶብ ከይተረፈ ዝኣከብሉ ክፍሊ ምስ ክርስቶስ ድሌታትና ብብዝሒ ከም ዝረዊ ዘረጋግጽ እውን ምዃኑ ኣስሚሮም ጐይታ ንዓና ዝገብሮ ናይ ምድላዋት ሓልዮት ፈጺሙ ከም ዘይፈሽር ብምርግጋጽ ክርስቶስ ብሓቂ ንጥሜት ደቂ ሰባት ንጥሜት ሓቅን ህይወትን ይዕግቦ እንክብሉ ከም ዘረጋግጹ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን እውን ካብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ምእካብን ብኽነትን ዝግለጽ ክፍኣት ስስዐ ኣጠንቂቖም እዚ መንፈሳዊ ሕማም እዚ ነቶም ብሓብቲ ዝሰኸሩ ህዋሳት ሰባት ነቶም ብጥሜት ዝበኽዩን ብጽምኢ ዝጭድሩን ክሳብ ዝርስዖም ይዕውሮም እንክብሉ ጓሂኦም ገሊፆም ምስ በረኻታት ውግእን ትዕቢትን እናገጠምና ጐይታ ናብ ሰማይ ብዓቢ ለውኻት ከም ዝጠመተን ባሪኹ ነቲ እንጌራ ቆሪሱ ንደቂ መዛምርቱ ነቲ ህዝቢ ምእንቲ ክዕድልዎ ከም ዝሰሓቦም ነስተንትን እንክብሉ ከም እተማሕፀኑ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ኣብዚ ናይ ፍቕሪ ልግስ ተኣምር ጐይታ ከም ሓውና ህይወቱ ኣብ ዝሓበና ናይ መወዳእታ ድራር ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሑ ባሕርያዊ ተግባራት ኢየሱስ ነለልዮም። በዚ ድማ ምእመናን ጸጋ ቅዱስ ቁርባን ከስተማቕሩን ከለዉ ብመዓልታዊ ተግባራቶም ጽባቐኡ ምስ ስድራ ቤቶምን ፈተውቶምን ካብ ዝካፈልዎ ዝተባረኸ ምግቢ ጀሚሮም ክምስክሩ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገሶ ኣስተንትኖ ዓዲሞም ምስ ኢየሱስ ሓቢርና ናብ ጎረባብትና እንተተበጊስና ናይ ግዜ ዕረፍቲ እውን ከይተረፈ ሕውነታዊ ህድኣት ክህልወና ዘኽእል ምዃኑ ኣስተብሂሎም ኣብ መወዳእታ ንድንግል ማርያም እታ ፈቃራዴና ዋላ ሓደ ሰብ ናይ ዕለት እንጌራኡ ምእንቲ ከይጎድሎ ኣብ ለጋስ ፍቕሪ ክንዓበ ክትሕግዘና ተማሕፂኖም ዝለገሶ ኣስተንትኖ ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 2 ነሓሰ ፍርቂ መዓልቲ ካብ ውሽጡ ንፃን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ዝተረኽብሉ ቅርሓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሕርያም መስኮት ኮይኖም ብሓባር መሪሖም ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሄር ደጊሞም ምምሳብ ክዑ ኣብ ስፓይና ንርእሰ መምሕዳር ከተማ ሰብታት ዝረኣይ ዘሎ ከቢድ ቅልውላው ስደት ዝሕደረሎም ስክፍታ ገሊፆም ኣብ መላእ ዓለም ዝካየድ ውግእ ደው ክበል ጸልዮም ኣብዚ ሰሙን መወዳእታ ኣብ ኣሲዚ ከካይድዎ ዝኾነ ሓዋርያዊ ጉዕዞ ድማ ከም ዝዘከሩ ዜና ቫቲካ
ምስካን አፍሊቱ ነቲ አብሰው ታዘሎ ዘሰከፍ ኩነታት በአቢ ስክፍታ ይከታተሉ ከምዘሎ ሐቢሮም በአማላድነት ኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ዘአፍሪካ ፍትህ ሰላምን ምረጋጋን ፍትህነ ክርከብ ለምን ዘበሎ ቅዱስ አቦና አብሰሚናው ገማግም አፍሪካ ትርከብን ምስመረቆ እትዳበውን ስፓይናዊ ትርሰመ መህዳር ከተማ ሰውታ አቢ ህጹጽ ስደት አጋጥሞዋ መህላው ይዘክሩ አብዛ ሐለፈ ማዓልታት በአስርተታት አሻሐዝ ቁጸሩ ሰባት ካብ ሞሮኮ ናብቲ መሬት ከኣቱ ከም ዝፈተኑን እቲ ተረኣይ ዘይፈልጥ ፀኣት ስደተናታት ናይ ስደተናታት መዕቆቢ ክዕለቕልቕ ዝገበረ ኩነታት ስፓይና ተወሳኺ ሓይልታት ፀጥታ ከተዋፍር ከም ዘገደዳ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ኣብዚ ቅልውላ እውን ብባሕሪ ንምስጋር ኣብ ዝግበር ዘሎ ሓደገና ፈተነታትን ብውሕዱ ህወት 67 ሰባት ከም ዝጠፍአ ሮይተርስ ኣገልግሎት ዜና ዝሃቦ ሓበሬታ ተወኪሱ ብምምልካት መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ኣብ ባሕሪ ከም ዝጣሓሉ ወይ ድማ ኣብቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ህውከት ዝመልኦ መሰጋገርታት ህወቶም ዝሰኣኑ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይሕብር። ብድሕር ዝር ሰሊቃነ ጳጳሳት ሓሳቦም ናብ ኩሎም እቶም ብሰንኪ ውግእ ዝሳቀዩ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቕኒዖም ኣብ መላእ ዓለም ውግኣት ደወክብለን ንግርጭታት ስነሜላዊ ክልኣዊ ርክባት መሰረት ፍታሕ ክርከብን ጸሎትና ቀጻሊ ይኹን ቢሎም ብፍሉይ መገዲ ነቶም ግዳያት ትጻብዖታት ብፍላይ ከዓ ነቶም ዝደኸሙን መከላኸሊ ዘይብሎምን ብምዝካር ምእንቲ ቆልዑን ኣረጋውያንን ህሙማንን ጸሎቶም ኣቕሪቦም ጐይታ ነቶም ዝሳቀዩ ከጸናንዐን ናይ ኩሎም ሓገዝን ምጽንናዕን ዘምጽኡ ስራሕ ክባርኽን እውን ከም ዝጸለዩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኣብ መወዳእታ እውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዚ ሰሙን መወዳእታ ኣብ ኣሲዚ ዝጽምበል ምሕረት ዘኪሮም ምእመናን ንዝዓቢ መንፈሳዊ ህያብ ከመስግኑን ከኽብርዎን ዓዲሞም ምሕረት ኣሲዚ ብትውፊት ምስ ቅዱስ ፍራንቸ እስኩዛ ኣሲዚ ዝተኣሳሰረ ናይ ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን ምስጢራት ብምክፋልን ናብ ቁምስናታት ወይ ፍራንቸስካውያን ኣብ ክርስትያናዊ ብምብፃሕን ጸሎተ ሃይማኖትን ኣቡነ ዘበሰማያትን ብምድጋምን ንናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ጸሎት ሓሳብ ዘማእከለ ጸሎት ዝገብሩሉ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ምሕረት ኣሲዚ ካብ 216 ዓመተ ምሕረት ኢየሱስ ክርስቶስን ድንግል ማርያምን መላእኽትን ኣብ ኣሲዚ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኣብ ዝተገለጽሉ ስፍራ ዝተጀመረ ኮይኑ እቲ ስፍራ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ባዚሊካ ቅድስተ ማርያም ዘመላእኽቲ ዝርከብ ኮይኑ ኢየሱስ ንፍራንቸስኮ ንድሕነት ነፍሳት እንታይ ከም ዝምነ ምስ ሓተቶ ፍራንቸስኮ ድማ እግዚኣብሔር ንኩሎም ናብታ ቤተ ጸሎት ዝኣቱ ምሉእ ስርየተ ሓጢኣት ክጽግቦም ከም ዝለመነን ድሒሩ እቲ መሕረት ንዝኾነ ሰብ ዕለት ሓደ ወይ ክልተ ነሓሰ ናብ ሰበኻ ወይ ፍራንቸስካውያን ቤተ ክርስቲያን ንዝነግዱ ከም እተዘርግሐ ዜና ቫቲካን የዘኻኽር። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቕሕ ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ንክርስትያንን ንኮንፊሻውያን ሃይማኖት መራሕትን ምሁራትን ኣኪቡ ክልቲኦም ልምድታት ዝያዳ ፍትሓውን ሰላማውን ሰብኣውን ዓለም ንምህናፅ ብኸመይ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ብሓባር ክዝትዩ ይገብር። መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትያንን ኮንፊሻንን ምሁራትን ወከልትን ካብ ዕለት 4 ክሳዕለት 5 ነሓሰ ኣብ ሴኡል ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ሶጋንግ ንመጀመርታ ግዜ ክርስትያናዊ ኮንፊሽያዊ ዓውደ ዘተ ከካይዱ እዮም። እዚ ኣኼባ እዚ ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቕሕ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ምስ ጉባኤ ካቶሊካውያን ኮርያ መንበረ ጥበብ ሶጋንግ ከምኡ እውን ኮንፊሽያዊ ተቋም ኮርያ ብምትሕብባር ዝወደቦ ኮይኑ እቲ ኣኼባ ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድርን ዓብዪ ስኒት ዓብዪ ሓድነትን ክርስትያናዊ ኮንፊሽያዊ ምይይጥ ንህንፀት ምጩእ ሕብረተሰብ ዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝካየድ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ብመሰረት እቲ ቀዳም ዝወፀ መግለፂ ተሳተፍቲ ክርስትናን ኮንፊሽያን ሃይማኖታት ንገለ ካብቲ ሎሚ ሕብረተሰብ ዘጋጥሞ ዘሎ ኣዝዩ ህፁፅ ብድሆታት ብኸመይ ብሓባር ምላሽ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ክምርምሩ ምዃኖም ክፍለጥን ከሎ ክልቲኡ ትውፊታት ኣብ እተፈላለየ ቴኦሎጊያውን ፍልስፍናውን መሰረት ዝቆመ እውን እንተኾነ ይኹን እምበር ክልቲኦም ሃይማኖታት ንሰብኣዊ ክብሪ ግብረገባ ውህደትን ሓላፍነት ዝ
ዝስምዖ መርሕነት ከምኡውን ሓበራዊ ረብሓ ከም ዘተሓሳስበን ወሲኹ ይገልጽ እቲ መየየት ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ምግምማዕ ግብረገባዊ ዘይርጉፅነት ኣከባብያዊ ብልሽውና ከምኡውን ኣብ ስግኣት ሰላም ዘተኮረ ክኸውን እዩ እቲ ገጽቶም መግለጽ ከም ዝሕብሮ እቲ ዓውደ ዘተ ኣብ ዓውደ ትምህርትን ግብረገባዊ ህንፀትን ህንፀት ሰላምን ክርስትያናዊ ኮንፌሽን ብቐጻሊ ምትሕብባር ክህሉ ፀውዒት ብምቕራብ ክዛዘም ትፅቢት ይግበረሉ ኣዳለውቲ እቲ ኣኼባ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ክርስትናን ኮንፌሽን ነባሪ ናይ ዘተ ባህሊ ዘበግስ ክኸውን ተስፋ ይገብሩ ሓይሊ ፀጥታ ማዳጋስካር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 172 ሰባት ከም ዝጠፍኡን ካብዚኣቶም ድማ እቶም 91 ቆልዑ ምዃኖም ኣብ ዝሃቦ ፀብፃብ ብሓቢሩ ጭካነ ዝተመልኦ ቅትለ ተሓዊሱ ሓደጋ ዘጋጥሞም ናይ ዘሎ ሰባት ቁፅሪ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ እናወሰኸ ይኸይድ ምህላውን ካብ ወርሒ ሰነንነጀው ድማ ጭውያ ዳርጋ መዓልታዊ ከም ዝፍፀምን ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ኖሲ በ ደቂ 813 ዓመት ዝዕድመአን ክልተ ኣዋልድ ከም ዝጠፍኣ የረጋግፅ ኣብ ማዳጋስካር ቆልዑ ብምስጢር ከም ዝጠፍኡን ትሕቲ ዕድመ ሕፃናት ንዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ሓደጋ ተቓሊዖም ከም ዘለውን እቲ ዘፍርህ ንግድ ናይ ውሽጢ ሰብነት ኣካል ከዓ ከም ብሓድሽ ፍርሒ ሰፊሑ ኣሎ ብፅምዲ ሓደሓደ ግዜ ብንኣሽቲ ጉጅለታት ሓደሓደ ግዜ ድማ በይኖም ከም ዝጠፍኡን ካብታ ርእሰ ከተማ ኣንታናናሪቮ ዝጠፍኡ እኳ እንተኾኑ ካብቲ ኣብ ሰሙን 200 ዶላር ኣሜሪካ ዝኸፍሉ በፃሕቲ ዝርከብሉ ኖ ሲ በ እውን ከም ዝጠፍኡን ኣብ ደቡባዊ ጫፍ እታ ደሴት ኣብ ዝርከብ ማናካራን ኣናላቮካን ዝሰርሑ ኣባላት ማሕበር ህያብ እምነት ኣባ ሉካ ፎርናቻርን ኣባ ፍራንቸስኮ ሜሎኒን እቲ መጠንቀቕታ ዑደታዊ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ዘሕዝን ከዓ እንደገና ይፍፀም ምህላው እዩ እንክብሉ ኣረጋጊፆም ጭውያ ቆልዑን መንእሰያትን ክፉት ቁስሊ እዩ ብዛዕባ ኣህጉራዊ ንግድ ኣካላት እተገብረ ምርመራ ጠንቂ ዘጋጥም ዘሎ ጭውያን ምጥፋእ ንትሕቲ ዕድመ ህፃናት ምዃኑ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖን እተሰሜ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ብስልኪ ኣብ ዘካይድዎ ርክብ የረጋግፁ ሓይሊ ፀጥታ ማዳጋስካር ኣብዛ ሓለፈ ዓመት 172 ሰባት ከም ዝጠፍኡን ካብዚኣቶም 91 ቆልዑ ምዃኖም ኣብ ዝሃቦ ፀብፀብ ኣመላኺቱ እቲ ቁፅርታት ድማ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ይውስኽ ከም ዘሎን ካብ ወርሒ ሰነንነጀው ጭውያ ዳርጋ መዓልታዊ ዘጋጥም ኮይኑ ኣሎ እቲ ናይ ቀረባ ግዜ ፍፃሜ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ኖሲበ ዘጋጥም ክልተ ደቂ 813 ዓመት ዝዕድሚአን ኣዋልድ ዝምልከት ኮይኑ ኣባይቲ ስድራ ኣብ ከቢድ ፍርሒ ከም ዘለዉ ኣብ ማዳጋስካር ናይ ዘገልግል ናይ ኢጣልያዊ ዘይመኽሰባዊ ትካል ሓገዝን ድጋፍን ቆልዑ ኣባል ክላውዲዮ ኦራንጀ ይሕብር ናይ ሰበኻ ኣንቲሲራቤ ጳጳስ ዣን ፓስካል ኣንድሪያን ሶቪና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝኣመልኪቶም ኣብ ቅድሚ እቲ ዘሕዝን ክውንነት ናይዞም ማዕበላት ቅትለታት ተራ ተዓዘብቲ ኮይና ክንርከብ ኣይንኽእልን ቢሎም ናይ ማዳጋስካር ጉባኤ ጳጳሳት እውን ብወገኑ ካብዚ ኩሉ መዓት ረባሒ መን እዩ ዝብል ሕቶ የቐርብ ከም ዘሎ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ መራሕቲ ናይቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 225 ዓመተ ምሕረት ዝተኻይደ ህዝባዊ ናዕቢ ሓድሽ ወለዶ ንርእሰ ብሄር ኣንድሪ ራጆሊና ካብ ስልጣኑ ዝዓለወ ወታደሮ መንግስቲ 1500 ኣባላት ሓይሊ ፀጥታ ኣሰሊፎም ኣብ ጎደናታት ንናእሽቱ መገድታት ንርእሰ ከተማ ኣንታናናሪቮ ለይትን መዓልትን ሓለዋ ከካይዱ እውን ይገብር እንተሎ ብጀካ እቲ ምዕራባውያን በፃሕቲ ዝርከብሉ ዕርድታት ዘለዎ ከባብታት ዝተረፈ ክፋልታ ደሴት ግን ክሳብ ሕጂ ሓለዋ የብሉን ከም ሓቂ እኳ ደኣስ ብድሕሪ ዘይሕጋዊ ምዕዳግን ምሻጥን ምውፃእን ውሽጣዊ ኣካላት ሰብነት ከምኡውን ዘስካሕክሕ መገዲ ምጥፋእ ቆልዑ ኣብቲ ተቆፃፀር ዘይብሉ ቦታታት ዘሎ ዓብዪ ፀገም ከም ዝኾነን እቶም ማንእስያት ሓድሽ ወለዶ ዝተኣተወሎም መብፅዓ ቃላት ጥራሕ ኮይኑ ይተርፍ ምህላው እዩ ዝንገር እቶም እተጠቕሱ ልኡካነ ወንጌል ኣብ ማዳጋስካር ኩሉ ነገር ዝቕየር ነገር ከም ዘሎ ኣረጋጊፆም ኣብ ዝሓለፈ እቲ ህዝቢ ነገራት ክመሓየሽን ክልወጥን ብዝብል ድላይ ተተባቢዖም ንዓብዪ ከካይዱ ሓይሊ እኳ እንተረኸቡ ድቕ
ነት ሕጽረት ኤሌክትሪክ ምቁራጽ ቀረብ ማይ ከም ልሙዲና ብሮ ከም ዘለውን እታዓነ ቆልዑ ደገፍን ጽንዓትን እተሰምየ ዘይ መክሰባው ትካል መስራቲት ኣርያና ማርቲኒ ሓቢራ ኩሉ ነገር ልክዐ ከም ትቅድሚ እቲ ዕልዋ ዝነበሮ ወይ ካብኡ ዝገደደ ኮይኑ ይቅፅል ኣሎ ቢላ እቲ ዕልዋ ኩነታት መንእስያት ዋላ ሓንቲ ኣይቀየሮነ ከም ዝበለት ሎዘርቫቶር ሮማኖ እተሰሚ ዕለታዊ ጋዜጣ ቅድስቲ መንበር የረጋግፅ እቲ ዘገርም ነገር እዛ ተባሃጊት ደሴት ድኻታት ብዘይ ማይን ኤሌክትሪክን ክነብሩ እንከለዉ ኩሉ እቲ ማይ ከዓ ናብቲ ሙቐት ዘለዎ መሕፀብን ነብስን ኩሉ ዓይነት ምሾትን ናብ ዘለዎ ናይ መዘናግዒ ቦታታት እዩ ዝፍኖ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እዩ ንሰባት ካብ ሸቕለት ኣልቦነት ንምውፃእ ዝዓለመ ዝኾነ ይኹን ውጥን ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ ዘኽፍል ኮይኑ ዘሎ እቲ ክንገብሮ ዝከኣለና ነገር ተኣምር ኮይኑ ኣሎ ሳላ ናይ ኢጣልያ ቤት ምክሪ ጳጳሳት ቀንዲ ኣተኩሮና ናይ ስነ ሕርሻ ካቶሊክ መንበረ ጥበበ መስሪትና ኢና እንክብሉ ኣባ ሉካ ፎርናቻሪ ሎዘርቫቶር ሮማኖን እተሰሚ ዕለቶ ጋዜጣ ቅድስቲ መንበር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም ሕጂ ዘሎ ብድሆ ነታ ደሴት ብሓቂ ምንጭ ዕቤትን ምዕባልን ምእንቲ ክትከውን እታ ደሴት ናብ ስነ ቁጠባ ሃብቲ ማያት ባሕሪ ናብ ማእከል መፅናዕትን ምርምርን ምቕያር እዩ በዚ ከምዚ ድማ ምስቲ ብሰንኪ ምጉዳል ፍትሕን ክትርድኽነትን ዝሰፍሕ ዘሎ ዘስካሕ ክሕንግድ ሰብ ምትእስሳር ዘይብላ ክትከውን መታን ኢሎም

وان قد قرينا ايو رسالي كان بابا سات لما بالحصر تربعته تسعان شوعة عمد زعد ميم كاردينا للسيموني اب قزير السنة تاو سرعة عصر تمونت عمد اب معسكر قدور سراح كحلفو زتفردوم بحبو مصادق داسي زعر قزنا برو على سلسان حالين حملة اب نايك ادام معسكر بيت معسر تسبوتش البانيا نزخر اتم ابو استساق ايوي هواتم زسعان مصادق داسي اب زعر قلو معالتي اب زم حلال فوم الاختي زخونة بيت محبوس نسبك بفقرة أملاخ كفاليو كم زيك يستبهلو بوانجل زبر حلناك أصر زخل سنسالة يلون أجزي أبي هير لندو قوزة دالو وقحتا كخل كل زخل ليتي أي كهلون إيو نسب كبفقرة أجزي أبي هير زفاليو بيت محبوس كهلو أي كهلون إيو انكبلو رسالي كان باباسات لما بل أصر تربعته كدوس باولوس ناب روماو يانا بصحف وما الأختو معرف شمونتا كبفقرة سالسان حموشتن كسا سالسان تشعتن زتوس لمن بابا ما كيلوم نتو معبوز تساق أيو زموتون من زكار لسالسان حدن حام أبتي نايك أدام بيت محبوس سبوتش عصر تمونت عمت قدود نايك قلبت صراحة فريدوهم برتعسق أي زحلفو ألبانياوي كاردينال إرنست سيمون مصادق الداسي أبزعر قلو معالتي أبزم حلال فوم الأختي كاب فقر كريستوس كفاليا نازق السب كونة كونات كهلو كم زيك الاسني عم يزخاخرو اتي ابي زقر حزب البانيا بعمق تستق ارصابوتا ابي تاريخ اتحجر كابتوم ازيوم مرير معرفت كوين زغط زلو سبوتش بزحات كبير مسكال بدل زتساكم البوتا ايو نيرو انكبلو رساليك انا باباسات ابتي كاردينال سيموني ابي مزازمن زخري اتم ابتي بيت محبوس زتساقين هيوتم زسانون حساب جيرم زعرقو مساطق الداسي ابي زتنبزم حلال فما الاختي لهم دم اتم ابتي اخران التساقيون زموتون نتا مدري بمسنا تأمان النتن تبعتن تسفان من السكر كتكون قبرا كم زبالو زينا فاتيكان افليتو حجو ودي تسعان شوعة عمد زعود ميوم كاردينال سيموني نابتز بزحناي عصر شمونت عمداتن قدودناي قلبة صراح تفريدوهم زحلفلو بيت محبوز من الله سوزالو نمسكال كاب ملك كتموتنا بمبتسعة هيوت زغير مسوعة كريستوس نمتس مبال ايو انك بقدس أبونا بزم حلال فما الأختي أستغيلهم كاردينال أب ألبانيا سرعة لسنة فتسمو أصاد بقات تازتما كورو أب مجمرتا كم صلاة نهزبي نما تستفردو دحيرو اتنايموت فردين أب مأسرتي تقير اللهم أب أدما أب قدود سرعة كحلفو توسينوهم نسخل لسقعين مكران زتت أورو إيام كاردينال سيموني أب بيت محبوس أب زنبرو الأوان بحبو مصادة قداسي أب زعرق الأوان هيواتي أب حدقا وانيرا انكبلو ابزس معصب كت استب كيلوم بحبو اون مستران السحاي سرعو كم زنبر زكيرم ازي كفت من تزرخبوني بون بو مساقلون نيرو مبيلوم نصومن كالو اوتن زحلفوز قايل موتن كم زكرو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات الليون ابزم حلال فما الاختي بزعباء تسحالف عمتات مسقوقتي كابتا بوتاتي ا كنداي تصولت نفس ما يكب كم زبالة من يفلت كنداي نايت مونا تصولت تسم كندي وجهتات بتسقمن دقامن زملؤو ناي مود داتا تصفى امن قويتا حدري هيبام انكبلو بمستنطان ما انت نفس وكف اتم زتساقين هيو اتم زساقانون سبوتن آنستن ملكتاب زيبلو مقابل استقابرو انكبلو بمزكار تذكرهم هياو كخوونن نحدست ولدوتات بزعبا زي قهز كبرات نفس وكف سبن واقع حرنتن سلام زلوو قراتنتن وطرو مزخاخر كخوون ادالي كم زبالو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته أبتي أبي بوزنيان هرزوغو فينان زركب مكان نقدت كدس تماريام زكايرك أنا منسيات مخنيات ناي كدس ممبران نتحف كاردينال بيترو بارولين كتام زتنبرو أبزم حلال فوم الأختي المنسيات بتي قزيا وحقوز كي تالو لتمحتينام نييسوس بمسعب أتي عميق حطوتاتن شنكتن لبي وننتخونه مستوحالن عبيتن أمنات كخوان يقل إيو كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو اتيك قليلن كتبتاون حاقوز قلت مبزحاتات ماراخ كوانتخونه مبزحات يقزيقن نباري أسر كي حرق يتقف اتزترفقن اتعميق حطوتاتن أبلب ودسبزنا برشنكتن نبارا حاقوز نمر
ምርምር ካብ ዝግበር ሓረርታን እዩ ካብዚ ተኣፋፍነት እዚ እዩ ናይ ሓቅና እምነት ጉዕዞ ምእንቲ ንኽህሉ ልቢ ዘርውይን ኩሉ ሰዓ ከም ብሓድሽ ንምጅማር ሓይሊ ዝህብን ኣምላኽ ብምርኻብ ክጅምር ዝኽእል እንክብሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ናይ ቅዱስ መምህራና ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክተማም ዝተነብሮ መልእኽቶም ነቶም ካብ 73 ሃገራት ዝመፁ መንእሰያት ኣብ መጂጎሪ ኣህጉራዊ ቀናብ መንእሰያት ንኻብ ዕሉ ንዝተኣከቡ ከም ዘዘኻኸሩን እዚ ካብ 1989 ዓመተ ምሕረት ኣትሒዙ በብዓመቱ ኣብ መጂጎሪ ዝካየድ ቀናብ መንእሰያት ምዃኑ ዜና ቫቲካን የዘኻኽር እቲ መልእኽቲ ብሊቀ ጳጳሳት ኣልዶ ካቫሊ ፍሉይ መዝነት ሓዋርያ ልኦኽ ቀቅድሚ እቲ ኣብ ቦዝኒያን ሄርዘጎቪናን ሞንተነግሮን ናይ ቅዱስ መንበር ሓዋርያ ልኦኽ ሊቀ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣሲዚ ቹሊካት ዘዕርጎ ምሳተ ቅዳሴ ከም እተነበን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መልእኽቶም ንመንእሰያት ናብቲ ምንጪ ሓጎስ ህወትን ሓቀይና ሓጎስን ዝኾነ ክርስቶስ ክምለሱ ኣተባቢዖም ብጸሎትን ቃል ኣምላኽን ምስጢራትን ኣቢሎም ምስቲ ንልቢ ዘጽንዕን ወትሩ ከም ብሓድሽ ክጅምሩ ብርታዕ ዝህብ ጎይታ ብሕታዊ ምረኻብ ከም ብሓድሽ ክነብርዎ ድማ ከም ዝዓደሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብተወሳኺ መንእሰያት ብሓላፊ ሓጎስ ክታለሉ ከይፈቅዱ ንታ ሓራ ተውፅእ ሓቂ ብቕንዕና ክደልዩ ኣተባቢዖም ንኢየሱስ ኣብ መስዓብ ኩሉ ሰብ ነቲ ኣዝዩ ከቢድ ሕቶታትን ጭንቀትን ልብን ከይተረፈ ከም ዕድላት ምስትውዓልን ዕብየትን እምነት ክሕቆፍ ከም ዝኽእል ድማ የጉልሑ ቅዱስነቶም ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ብሩኽ ምስክር ወንጌል ዘተባብዕሕውነት ሃነፅቲ ሰላም ኣብ ሕብረተሰብ ምእንቲ ክኾኑ ብመንፈስ ቅዱስ ክምርሑ ገዛእ ርእሶም ድማ ንኣማላድነት ቅዱስ ድንግል ማርያም ክወፍዩ ብዛ ዘቅረቦ መሕፅንታ ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመበል 14 ንሻብዓይ ሃገራዊ መዓልቲ መንእሰያት ኤኳዶር ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕርየት መልእኽቲ መንእሰያት ንክርስቶስ ክስዕቡ ምስኡ ናይ ምርኻብ ብሓጎስ ሂወቶም ክቕይርን ንኻልኦት ንዕኡ ክደልይዎን ከነቃቅሑን ክፈቅዱን ኣብነት ቅድስት ኖና ድንግል ማርያም ድማ ነቲ ናይ እግዚኣብሄር መደብ ንሂወቶም ክሕቆፉ ከነቃቅሖም ይዕድሙ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርኻብ ንልቢ ብሓጎስ ይመልኦን ናይ ፍቅሩን ምሕረቱን መሰኻኽር ክንከውን ሓይሊ ይህበና እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ንዚ ዘፀናንዕ መዘኻኽሪ ኣብቲ ኣብዚ ሰሙን መወዳእታ ኣብ ኢባራ ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ ብዝብል ቃለ ወንጌል ተመሪሑ ናብ ዝካየድ ሻብዓይ ሃገራዊ መዓልቲ መንእሰያት ኤኳዶር ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስ ማዕርየት መልእኽቲ ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መልእኽቶም ክርስቶስ ንህወቶም ትርጉም ከም ዝህበ ኣስሚሮም ንፃውዒቲ ጎይታ ክትሰምዑን ብቆር ራፅነት ክትስዕብዎን እላቦቢሎም ነቶም መንእስያትን ቤተ ክርስትያን ዘይእደን ፀጋ ምዃኖም እውን ከም ዘዘኻኸሩ ዜና ቫቲካን የመላኽት ብዙሓት ካልኦት ንክርስቶስ ምእንቲ ክፈልጥዎ ቤተ ክርስትያን ሓጎስኩምን ትብዓትኩምን ምስክርነትኩምን የድልያ ብፍቅሩ ክትልወጡ ፍቐዱ እንክብሉ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም መንእስያት የቕሬታን ዕርቅን ሰላምን ዘስፍሑ ክኾኑ ፀውዒት ኣቕሪቦም ንኩሎም መንእስያት ኤኳዶር ንእኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማዕቁቦም ማርያም ንወንጌል ክትነብሩን ከምቲ ንሳ ዝገበረቶ ንርእስኹም ነቲ እግዚኣብሄር ንህወትኩም ዝሓንፀፆ መደብ ክትውፈዩ ዘነቃቃሓኩም ኣብነት ይኹንኩም ዝብል ጸሎት ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመበል 14 ዕለት 2 ነሓሰ ፍርቂ መዓልቲ ካብ ውሽጡን ወፃኣን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ዝተረኽብሉ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሕርያም መስኮት ኮይኖም ብሓባር መሪሖም ጸሎት መላእከ እግዚኣብሄር ቅድሚ ምድጋሞም ኣብ ናይ ዕለቱ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳዕ 21 ዝተወስደ ምንባብ ኣማእኪሎም ኣብ ዝለገሶ ኣስተንትኖ ምስ ክርስቶስ ምርኻብ መኣዛዊ ተመክሮ ምዃኑ ንምእመናን የዘኻ ኣኽሩ ክርስቶስ ብሓቂ ጥሜት ደቂ ሰባት ይዓግብ እዩ እንክብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሰንበት ዕለት 2 ነሓሰ 226 ዓመተ ምሕረት ካብ ውሽጡን ወፃኣን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ዝተረኽብሉ ቅርሓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሃርዮም መስኮት ኮይኖም ብሓባር መሪሖም ጸሎት መላእክ እግዚኣብሄር ቅድሚ ምድጋሞም ካብ ወንጌል
ማቴዎስ ተወስደን ያለቱ መንባብ ተአምራት እንገራን ሐሳን ዝነገር መንባብ አማእክል ማብ ዝነገሶ አስተንትኖ አስተብሂሎም ኢየሱስ ህዋሳትን ዝጎደሎ ጥራይ ዘይኮነ ንደቀ ሰባት ብብዙሕ ህያባቱ ከምዝ ዕግብ አስተብሂሎም ኣብ ክፍል ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ኢየሱስ ነቲ ህዝቢ ካብ ዝነበሮ ድንጋፀ ተደሪኹ ብተኣምር ንልዕሊ 5,000 ሰባት ብ5 እንገራን ክልተ ሓሳን ከመይ ከም ዝመገቦም ይገልጽ ቢሎም ንዓና ዘለዎ ፍሉይ ፍቕርን ንዓለም ዘምፅኦ ድሕነትን ዝገልጽ ተግባር ከም ዝፈጸመ ዘኪሮም ንዓይነ ስውራን ምርኣይን ንጽማማት ምስማዕን ሓዊሱ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ክርስቶስ ከምኡ ብምግባሩ ተኣምራዊ ግብሪ ካብ ምምፍጻም ንላዕሊ መንግስቲ ኣምላኽ ቀረባ ምዃና ንኹሉ የበስር ምህላዊ እዩ ዝነግር እንክብሉ ከም ዘጉልሑ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ነቶም ምእመናን እቲ ጸብጻብ ምብዛሕ እንጌራ ኢየሱስ ነቶም ዝጠመዩ ክምግቦም ዘርኢ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ጐይታ ምርኻብ ንባዕሉ ማዕዛዊ ተመክሮ ምዃኑ ዘቃልዕ እዩ። ኣብቲ ኩሎም ጸጊቦም ዝበልዑሉን 12 መሶብ ከይተረፈ ዝኣከብሉ ክፍሊ ምስ ክርስቶስ ድሌታትና ብብዝሒ ከም ዝረዊ ዘረጋግጽ እውን ምዃኑ ኣስሚሮም ጐይታ ንዓና ዝገብሮ ናይ ምድላዋት ሓልዮት ፈጺሙ ከም ዘይፈሽር ብምርግጋጽ ክርስቶስ ብሓቂ ንጥሜት ደቂ ሰባት ንጥሜት ሓቅን ህይወትን የዕግቦ እንክብሉ ከም ዘረጋግጹ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን እውን ካብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ምእካብን ብቕነትን ዝግለጽ ክፍኣት ስስዐ ኣጠንቂቖም እዚ መንፈሳዊ ሕማም እዚ ነቶም ብሓብቲ ዝሰኸሩ ህዋሳት ሰባት ነቶም ብጥሜት ዝበኽዩን ብፅምኢ ዝጭድሩን ክሳብ ዝርስዖም ይዕውሮም እንክብሉ ጓሂኦም ገሊፆም ምስ በረኻታት ውግእን ትዕቢትን እናገጠምና ጐይታ ናብ ሰማይ ብዓብዪ ለውኻት ከም ዝጠመተን ባሪኹ ነቲ እንጌራ ቆሪሱ ንደቂ መዛምርቱ ነቲ ህዝቢ ምእንቲ ክዕድልዎ ከም ዝሰሓቦም ነስተንትን እንክብሉ ከም እተማሕፀኑ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ኣብዚ ናይ ፍቕሪ ልግስ ተኣምር ጐይታ ከም ሓውና ህይወቱ ኣብ ዝሓበና ናይ መወዳእታ ድራር ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሑ ባሕርያዊ ተግባራት ኢየሱስ ነለልዮም። በዚ ድማ ምእመናን ጸጋ ቅዱስ ቁርባን ከስተማቕሩን ከለዉ ብመዓልታዊ ተግባራቶም ጽባቐኡ ምስ ስድራ ቤቶምን ፈተውቶምን ካብ ዝካፈልዎ ዝተባረኸ ምግቢ ጀሚሮም ክምስክሩ ቅዱስ ኣቦናብ ዝለገሶ ኣስተንትኖ ዓዲሞም ምስ ኢየሱስ ሓቢርና ናብ ጎረባብትና እንተተበጊስና ናይ ግዜ ዕረፍቲ እውን ከይተረፈ ሕውነታዊ ህድኣት ክህልወና ዘኽእል ምዃኑ ኣስተብሂሎም ኣብ መወዳእታ ንድንግል ማርያም እታ ፈቃራ ዴና ዋላ ሓደ ሰብ ናይ ዕለት እንጌራዊ ምእንቲ ከይጎድሎ ኣብ ለጋስ ፍቕሪ ክንዓበ ክትሕግዘና ተማሕፂኖም ዝለገሶ ኣስተንት ኖ ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ዕለት 2 ነሓሰ ፍርኩ መዓልቲ ካብ ውሽጡን ውፃኣን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ዝተረኽብሉ ቅድሓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሕርያም መስኮት ኮይኖም ብሓባር መሪሖም ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሄር ደጊሞም ምምሳብክዑ ኣብ ስፓይና ንርእሰ መምሕዳር ከተማ ሰቡታት ዝረኣይ ዘሎ ከቢድ ቅልውላው ስደት ዝሕደረሎም ስክፍታ ገሊፆም ኣብ መላእ ዓለም ዝካየድ ውግእ ደው ክበል ጸልዮም ኣብዚ ሰሙን መወዳእታ ኣብ ኣሲዚ ከካይድዎ ዝኾነ ሓዋርያዊ ጉዕዞ ድማ ከም ዝዘከሩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ነቲ ኣብ ሰውታ ዘሎ ዘሰክፍ ኩነታት ብዓብዪ ስክፍታ ይከታተልዎ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ብኣማላድነት ኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ዘኣፍሪካ ፍታሕ ሰላምን ምርግጋኣን ፍትሕን ክርከብ እልምን ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ኣፍሪካ ትርከብን ምስ መሮኮ እትዳበውን ስፓይናዊት ርእሰ መምሕዳር ከተማ ሰውታ ዓብዪ ህፁፅ ስደት ኣጋጢምዋ ምህላው ይዝክሩ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብዓስርታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ካብ ሞሮኮ ናብቲ መሬት ክኣቱ ከም ዝፈተኑን እቲ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ፀኣት ስደተኛታት ናይ ስደተኛታት መዕቆቢ ክዕለቕልቕ ዝገበረ ኩነታት ስፓይና ተወሳኺ ሓይልታት ፀጥታ ከተዋፍር ከም ዘገደዳ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ኣብዚ ቅልውላውን ብባሕሪ ንምስጋር ኣብ ዝግበር ዘሎ ሓደገና ፈተነታትን ብውሕዱ ህወት 67 ሰባት ከም ዝጠፍአ ሮይተርስ ኣገልግሎት ዜና ዝሃቦ ሓበሬታ ተወኪሱ ብምምልካት መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ኣብ ባሕሪ ከም ዝጠሓሉ ወይ ድማ ኣብቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ህውከት ዝመልኦ መሰጋገርታት ህወቶም ዝሰኣኑ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይሕብር።
بدحر زر سالكان باباسات حسابهم ناب كلهم اتهم بسنكو كزساقيو احواتنان احاتنان اقنعهم اب مل عالم وقات دو قبلن نقرجتات سنميلاو كلي اورك كبات مسارات فتح كركابن تصالتنا كتصالي يخون بلوم بفلوي مقادي نتوم قدات تصعب عطات بفلايكا نتوم زدخمون مكلا خل زي بلومن بمذكار من تقولعون عرقاويان همومان تصالتهم أقريبهم قويتا نتوم زساقيو كتصنان عنن هاي كلهم حقزن متسنن عن زمتو سراح كبارقن اون كم زتصاليو زينا فاتيكان أفليتو اب مؤداتا اون رساليكان باباسات أبز سمن موداتا أب أسيزي زي تنبال محرات زكيرام مأمنان نزعبي منفصاوي هياب كمسجنون كخبروان عديمام محرات أسيزي بتوفيت مسكدوس فرانشسكو زا أسيزي تأساسر ناين نسحن كدوس قربان مسترات بمكفالن نابكم سناتا توي فرانشسكاويان أبي كريستياناوي بمبتع حنت على تحيماناتن أبو نزب سماياتن بمدقامن لنعير صديقانا باباسات نتعلت حساب زماكلة صلاة زقابر المخان زفلات أكوينو محرات السيزي كبشعن كل التميتن عصر تشدشتن حمد محرات إياسوس كريستوسن دنقل مريمن ملاقتن أب السيزي أبك المقدس فرانشسكو أبستقلت سلو سفراز تجمرو كوينو اتصفر اللومي أبوشت بازيليكا كردست مريم زمالا أكتزرك بكوينو إياسوس نه فرانشسكو ندحنات النفسات انتعي كم زمن مسحاتتو فرانشسكو دما اكزي أبهر نقلوم نبتع بيت صلاة زعاتو ملو سريت حاتيات كتقوام كم زلمانا ندحيرو اتي محرات نزوحونا سب على تحادة ويكل التنحاسة ناب السبقة وي فرانشسكاويان بيتا كريستيان نزناقدو كم التزرق حزينة فاتيكان يزخاخر ازي زينا فاتيكان ايو اب مونغوز تفرالي حيمانوطات نحبر زي تزنقاق احنا هاي كدست منبر العلواي بيت صحفات ني كريستيانن ني كونفيشاويان حيمانوط مراحتن مهوراتن اكي بخلتي ام لمدتات زيادة فتحون سلامون سبعون على من مهنات بخميك حقوزو كم زخلو بحبار كزتيو يقبر مراحتي حيمانوط كريستيانن كونفيشانن مهوراتن وكالتن كابعلت اربعتك سعلت حموشتن حسا أبساء والأبزركب منبرت ببسوغانج نمجمر تاكزي كريستياناوي كونفيشياوي أو دزتا كايدو إيام زي أخي بازي مستفل عليها حيمانوطات نحبر زي تزنق آقاح نايك دست منبر لعلوها بيت صحفت مزقوباية كاتوليكاويان كوريا منبرت ببسوغانج كومو أون كونفيشياوي تقوام كوريا بمتحببار زوار دبو كوينو تي أخي با حدش سماي حدش مدرن عبي سنيت عبي حدنتن كريستياناوي كونفيشياوي مييت نهنزت مجو حبرات سبزب الأرست تماريحو زكاية دموخانو زينا فاتيكان يحبر بمسارات اتيك ادام زوز اما قلاتي تساعتفتي كريستنان كونفيشيان حيمانوتات نقالي كابتلومي حبرات سبزقات مزلو ازيو هزوز بدوحتات بقامي بحبار ملاش كهبو كم زخيلو كمرمرو مخانم كفلتن كالو كلتيو توفيتات اب اتفلالي تيولوجياون فلسف ناون مسارات زقامة اون انتخونة يوخنمبر كلتيو محيمانوتات نسبعو كبري قبرا قباو وهدتن حلافنات زمعو مرحنات كم اون حبرو الربحة كم زت حساس بان وسيقو يقلت اتو مييت بفلاي اب محبرو مقمع قبرا قباو زير قصنات اكبابياوي بالشونا كم اون اب سقعت سلام زت قرق خوون ايو اتي قازتهم مقلت خمز حبرو اتي عودة زتة أب عودة مرتن قبر كباو هنصاتن هنصات سلامن كريستياناوي كونفيشن بقات سالم التحب باركلوس أوعد بمقرب كزازة متصبيت يقبرلو أدالوتي تأخيبا أب منغوس عبد كريستنان كونفيشن نباري نايزة بحالي زباقس كخوون تصفى يقبرو حيلت أتا مدغاسكار أبزي على فعامة تميتن سبعان كلتن سبعات كمزتا فوقون كابزي أتوم دماء أتوم تسعان حدن كقول عموخوانهم أبزي هبو تسابت سابح بيرو جكان زتمال أو كتلة تحويس حدقا زكات موم نايزلو سبعات كوزري كابورحي نبوارحي إنو السخة يقيد مهلاون كابورحي السنن نجو دماء جويا دارقا معالتاوي كم زفت سامن قد محيلات معالتات أب نوسي ب داك شامونتن عصر تسالستن عمت زعد ماءن كلتا أوالد كم زطفاء يرقا قدس
أب ماداغاسكار قلعو بمستر كمز طفقون تحتي عدم حصانات نزق مززة أمسال كبير حرقات قالي عم كمز اللون اتزافر نقد نعيوش تصابنا تأكل كأكا مبحدش فرحي صفيحو قلو بزم دي حدا حدا قزي بنا عشتوك جلتات حدا حدا قزي دم بينهم كمز طفقون كابتار ساكتما انتانانا ريفوز طفو وكوان تخونو كابتي أب سامون كلتشح دولار أمريكا زخفلو بس أحتي زركابلو ناس ب اون كمز طفون ابدوب باويچ اف اتارسيت اب زركب مناكارن انا لافوكان زسرحو ابلات محبر هي بامنات ابا لوكا فرناتشارن ابا فرانج